أنا لك دوما حب ونور وأنت أملي في كل دهور. سأبقى لك مهما طال الزمان. أنا